بملم ديك الدكتور كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا

كليب فما لم فيك تختار كلي جونم كلالي جونم كلالي منا منون كلالي كلالي جونم كلالي منتنا منون كلالي كيتي جاتا مانسان ديما لسان وبلسان

بمالم تيكا تدوخت كلالي جو كلالي جو كلالي منتنا منو كلالي كلالي كلالي منتنا منو كلالي جيتين عقل ما نسان خاندي منو باللسان خدامي عرب الرسان كلالي جو نم كلالي نم كلالي من كتي